جديد انا جيف ببور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو.

Allora che fu l'anno. شوف فاقع شاي مع منت سوبر سلام طبي اديك عادي بس اختاروا بيك في الفارتي كسو اخبار بي طنط عادي الموقع طنط اسف بس شوف متوقع ومتوقع الخوا ومتوقف على الهوا انا مستوصف ودوا ولا